0: んにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトの TRT What West チャンネルで同じ時間帯に日本語放送をお楽しみいただけます。
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Turquie.
1: اینجا آنکارا راديو صداي تركيا.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: دانشير تركيا'nın sesi radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin sesi radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зъри и Турция.
12: 这里是土耳其之声广播电台。
13: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
14: Da Türkiye Radyo'da.
15: خصوم ترکیه زاین رادیو گایان.
16: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
17: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
18: Ayç Radyo Voça Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
3: Эфирде Türkiye Ovası.
6: Gitleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
8: Ye Sıday Türkiye.
1: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
0: Edo İfonitis Türkiye.
15: Oldi Radyo Glas Türkiye.
2: Giderdi Amuriye Türkiye.
17: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
20: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
21: Este es Radio Voz de Turquía.
22: こちらは Turquía の声ラジオです。
23: Zbor wa glasot na Turquía.
24: Efir de Turquía Ovoz Radio.
25: It Türkiye Hangya Radio ya.
15: Oldu Radio Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

هذا الشغل تين قاطر كراديو مجرنيا فودا شا ميت من تناف مجريدو سرند تسن هارو موراتو تسن هارو مورا هرمين سيك هلاتنك في جاتيرت لكو سلاب هنب مجريدو سرند تسن هارو مورا كور وارو منوكت كسرم مكتستلو في جانوكت مراديانوكو تيارتين بسانتالاشرا

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 2 حزيران يونيو عام 2026 المصادف يوم الثلاثاء. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. مستمعينا الأفاضل، أنا فاطمة الكبير، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج من فلسطين تروى الحكاية وسجل الأسفار.

مستمعينا الأفاضل، أسعد الله مساءكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة لأهم الأنباء. يبدأ وزير الخارجية هاكان فيدان غدا زيارة رسمية إلى جمهورية إندونيسيا. وفقا لمعلومات من مصادر وزارة الخارجية، من المتوقع أن تبحث اللقاءات الخطوات اللازمة لتطوير التعاون الثنائي في جميع المجالات بناء على الإدارة السياسية المتبادلة بين قيادتي البلدين. ومن المنتظر أن يؤكد الوزير فيدان خلال المباحثات على ضرورة تعميق الشراكات في قطاعات البنية التحتية، الطاقة، النقل، الرقمنة، الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الفائقة والأغذية الحلال، بهدف رفع حجم التجارة الثنائي إلى مستوى 10 مليارات دولار. كما سيتم تقييم مسار المشاريع المشتركة في مجال الصناعات الدفاعية وفرص التعاون المستقبلية. وفي سياق الملفات الإقليمية، سيوضح فيدان أن تركيا وإندونيسيا اللتين تجريان مشاورات وثيقة بشأن التطورات في غزة، ستواصلان جهودهما المشتركة لتأسيس سلام عادل ودائم في فلسطين، وسيشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل حازم أمام انتهاكات إسرائيل لوقف إطلاق النار وأعمالها الاستفزازية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وتوسيع احتلالها في البلاد. كما ستشهد الزيارة تبادل وجهات النظر حول الوضع في إيران ومضيق هرمز وسوريا والحرب الروسية الأوكرانية والصومال والسودان وليبيا، إلى جانب بحث التعاون في المنصات متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة ومجموعة العشرين ومنظمة التعاون الإسلامي وأسيان وميكتا ومجموعة الثمانية النامية. يذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تأسست عام 1950 وتم رفعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في عام 2011. صرح وزير الخارجية فيدان بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تحدث معه الرئيس رجب طيب أردوغان عدة مرات عبر اتصال هاتفي جرى بينهما الشهر الماضي، يعتزم حضور قمة حلف الشمال الأطلسي الناتو المقرر عقدها في العاصمة أنقرة يومي 7 و8 من يوليو تموز. جاء ذلك في التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية فيدان إلى تلفزيون بلومبرغ خلال زيارته لسنغافورة. وردا على سؤال حول مشاركة الرئيس ترامب في قمة الناتو الذي سيعقد في أنقرة، قال فيدان: على حد علمنا نعم يعتزم الحضور، مضيفا أن ترامب كان قد أكد نيته حضور القمة في كل مرة تحدث فيها مع أردوغان. أعلنت وزارة الصحة في غزة في بيان مكتوب عن ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ أكتوبر 2023 إلى 72,941 شهيدا، حيث يواصل جيش الاحتلال غاراته واعتداءاته بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الساري. وأفادت الوزارة بأن المستشفيات استقبلت خلال الساعات 24 الماضية جثمان شهيد واحد و9 جرحى. وأوضح البيان أنه منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ المفترض في 10 من أكتوبر 2025، تسببت الهجمات الإسرائيلية إلى ارتقاء 933 شهيدا وإصابة 2808

0: 160 شخص، في حين تم انتشال جثامين 781 شهيدا من تحت الأنقاض. وبذلك تكون قد ارتفعت الحصيلة الإجمالية منذ بدء العنوان في أكتوبر 2023 إلى 72,941 شهيداً، بالإضافة إلى 172,967 جريح. خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة الفنلندية هلسنكي، التقى رئيس مجلس الأمة التركي الكبير نعمان كورتلموش بشكل منفصل مع ممثلي الجالية التركية وممثلي الجمعية الإسلامية الفنلندية المظلة الجامعة للمجتمع التتاري في فنلندا. وأشار كورتلموش إلى أن الوجود التتاري وحوالي 18 ألف مواطن تركي في فنلندا يشكلون جسرا مهما يرسخ العلاقات الثنائية، وأعرب عن تطلعه أن تسهم لقاءاته المرتقبة مع الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب ورئيس البرلمان يوسي هالاهو ووزيرة الخارجية إلينا فالتونين في تطوير التعاون بين البلدين، كما أكد وقوف تركيا الدائم إلى جانب أشقائها التتار في السراء والضراء. أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أن 31 فلسطينيا بينهم 4 طالبات جامعيات وأسرى محررون خلال حملة مداهمات واسعة تم اعتقالهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، فقد دهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين في مدينة طول كرم واعتقلت 13 فلسطينيا بينهم أسرى محررون، كما اعتقلت 10 فلسطينيين خلال اقتحام قرية سرة وبلدتي بيتا في نابلس. وفي رام الله جرى اعتقال 4 طالبات من جامعة بيرزيت بعد مداهمة منازلهن، إضافة إلى اعتقال 3 فلسطينيين من قريتي دير أبو مشعل وأبو شخيدم، فيما اعتقل جنود الاحتلال شابا يبلغ من العمر 24 عاما بعد مداهمة وتفتيش لمنزله في قرية بيت تعمر شرق بيت لحم. يواجه آلاف النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة أزمة مياه خانقة تهدد حياتهم نتيجة قيام الاحتلال الإسرائيلي بتدمير البنية التحتية واستمرار الحصار المفروض منذ أكثر من عامين، وتتفاقم الأزمة بسبب تدمير الشبكات والآبار وشح الوقود وقطع الغيار اللازمة لتشغيل المولدات المتبقية لاستخراج المياه. وفي مدينة خان يونس جنوب القطاع يضطر نحو 30,000 نازح يعيشون في محيط جامعة الأقصى ومقرها إلى قطع مسافات طويلة للحصول على المياه مع ارتفاع درجات الحرارة. وأوضح أبو محمد الكفارني المسؤول عن محطة المياه والمولدات في الجامعة أن نقص الزيوت والوقود يجبرهم على تشغيل المولدات لأربعة ساعات فقط بدلا من 8 ساعات يوميا، محذرا من أن تعطلها التام سيحول حياة الناس إلى جحيم.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق بين إسرائيل وحزب الله على عدم مهاجمة بعضهم البعض، جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي تهديداته باستهدافه وسط مدينة النبطية، مطالبا الأهالي بإخلاء منازلهم والتوجه إلى شمال نهر الليطاني. وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي إدراي عبر منصة إكس أن الجيش سينفذ ضربات ضد أهداف ادعى أنها تابعة لحزب الله في مركز النبطية. يأتي ذلك في وقت أشار فيه نتنياهو إلى أنهم لن يقصفوا العاصمة بيروت لكنهم سيواصلون هجماتهم في الجنوب. أظهرت نتائج مسح الصحة التركية لعام 2025 الصادر عن هيئة الإحصاء التركية ارتفاع نسبة المصابين بالسمنة لمن هم فوق سن 15 إلى 21.8% مقارنة بنسبة 20.2% في عام 2022، وسجلت السمنة لدى النساء 24.8% ولدى الرجال 18.7%. كما كشف التقرير عن ارتفاع نسبة مدخني التبغ يوميا إلى 30.1% بواقع 42.9% للرجال و 17.5% للنساء. أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا عن انفجار نيزك طبيعي في سماء شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية متسببا في دوي صوتي عنيف أثار ذعر السكان وهز المنازل. وأوضحت ناسا أن

0: الانفجار وقع على ارتفاع 64 كيلومتر، وأطلق طاقة تعادل 300 طن من مادة التي أن تي، مؤكدا أن الجرم الطبيعي بالكامل وليس حطاما فضائيا. وأعاد هذا الحادث إلى الأذهان نيزك مدينة تشيليبينسك الروسية عام 2013 الذي كان بحجم منزل، وانفجر مطلقا طاقة هائلة بلغت 440 ألف طن من التي أن تي، مما تسبب حينها في تحطيم النوافذ وإصابة أكثر من 1600 شخص بالجروح جراء الزجاج المتطاير. أعلنت الأمم المتحدة أن ظاهرة النينيو التي تسببت موجات حر قياسية حول العالم على وشك العودة، داعية الدول لاتخاذ إجراءات عاجلة. وتصل احتمالية بدء هذه الظاهرة قبل سبتمبر المقبل إلى 80% وسط تحذيرات من علماء بأنها قد تكون الأقوى هذا القرن. وصرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن هذه الظروف ستصب البنزين على عالم يعاني أصلا من الاحتباس الحراري، مؤكدا أن التغير المناخي سينتشر بسرعة مدمرة ويتسبب في جفاف شديد بأستراليا وإندونيسيا مقابل أمطار وفيضانات في أمريكا الجنوبية والقرن الأفريقي. فاز المنتخب التركي لكرة القدم على نظيره منتخب مقدونيا الشمالية بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما في اسطنبول ضمن الاستعدادات لبطولة كأس العالم لكرة القدم. وسجل أهداف المنتخب الوطني في هذه المواجهة كل من أوركون كوكتو وجان أوزون ودينيز جول وبورش الباري الماز. وعقب هذا الفوز برباعية نظيفة في أولى مبارياته الودية الاستعدادية قبل كأس العالم، يتوجه المنتخب الوطني إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيقيم معسكرا تدريبيا في ولاية فلوريدا يستمر حتى 7 حزيران يونيو الحالي. وسيواجه منتخبنا في اليوم الأخير في المعسكر نظيره الفنزويلي في مباراة ودية أخرى. مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا قدمنا لحضراتكم نشرة لأهم الأنباء. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: مستمعينا الكرام، نواصل برامجنا بهذه المقطوعة الغنائية.

قلب الضفة الغربية مدينتان وذاكرة واحدة. تحدثنا في الحلقات السابقة عن كيفية تحول ذاكرة فلسطين إلى صور بصرية، والآن نسير عبر تلك الصور لنصل إلى قلب الضفة الغربية النابض. فمن جهة نرى رام الله بوجهها الحديث، ومن الجهة الأخرى نرى جنين قلعة المقاومة الشامخة. رام الله، تلك المدينة القابعة فوق التلال التي تعد العاصمة غير الرسمية للضفة الغربية، ليست مجرد مركز للسياسة والبيروقراطية فحسب، بل هي الوجه المدني لفلسطين بمقاهيها ومعارضها الفنية ومسارحها. رائحة الشعر العميقة المنبعثة من متحف محمود درويش تغلغلت في كل زقاق من أزقة شوارعها. الحياة هنا هي إرادة تحاول جاهدة أن تبقى طبيعية رغم كل العوائق. يجتمع الشباب في المقاهي مساء، ويفتتح الفنانون معارضهم، ويقيم الموسيقيون حفلاتهم في القاعة الصغيرة. وبينما تفوح رائحة القهوة في مقهى ما، قد تشهد نقطة تفتيش لا تبعد سوى بضعة كيلومترات انتظارا يدوم لساعات. في الشارع الذي تسمع فيه الضحكات مساء، قد تتردد أصداء المداهمات العسكرية بعد ساعات قليلة، لأن رام الله تشبه نافذة أنيقة تطل على العالم الخارجي، لكنها نافذة هشة قد تنكسر في أي لحظة. وعندما نتجه شمالا حيث تزداد التلال صلابة، تبرز أمامنا جنين. جنين ليست مجرد مدينة، بل هي اسم للمقاومة في الذاكرة الفلسطينية. بأزقتها الضيقة وملصقات الشهداء على جدرانها وبيوتها التي تحمل آثار الرصاص، تروي جنين قصة مدينة تعلمت العيش تحت الحصار لسنوات طويلة. السماء التي لا تهدأ فيها أصوات الطائرات المسيرة ليلاً تنقش في ذاكرة أطفالها الخوف والمقاومة معاً في سن مبكرة. ما زال حصار عام 2002 الكبير حياً في ذاكرة هذه المدينة. العيش هنا منذ ذلك الحين لا يعني مجرد البقاء على قيد الحياة، بل يعني الحفاظ على الكرامة. وبينما يرتدي الطفل حقيبته المدرسية في الصباح الباكر، قد يسمع صوت الآليات المدرعة في زقاق قريب. ففي جنين المسافة بين الحياة اليومية والمواجهة لا تتعدى دقائق معدودة. رام الله وجنين، هذان الوجهان المختلفان للضفة الغربية، هما في الحقيقة قلبان منفصلان لجسد واحد. إحداهما تمثل الدبلوماسية والثقافة والحياة المدنية، والأخرى تمثل أنقى وأثقل صور الدفاع في الأرض. لكن الرابط بينهما أعمق بكثير مما يتصور البعض. فعندما يهدم بيت في جنين تبقى قصيدة في رام الله ناقصة، وعندما يرتفع صوت لحن في رام الله يتردد صداه خلف المتاريس في جنين. إن اللوحة المعروضة في معرض فني برام الله غالبا ما تحمل ظلال الألم الذي يعيشه أهالي جنين، ومقاومة جنين هي التي تمنح الحياة في رام الله القدرة على الاستمرار في التنفس. إحداهما تحمي الهوية والأخرى تمنع محوها. يكمن سر بقاء فلسطين صامدة حتى الآن، لأن الشعب لا يوجد فقط بالدفاع عن أرضه، بل بالحفاظ على شعره وموسيقاه وحياته اليومية وذاكرته. اليوم ينبض قلب الضفة الغربية بين هاتين المدينتين، إحداهما تحتفي بالحياة والأخرى تدافع عنها. وعندما تتحد هاتان القصتان لا تظهر أمامنا مجرد جغرافيا، بل تظهر قصة الصبر والكرامة والانتظار الذي لا ينتهي، لأن الطريق إلى الحرية في فلسطين يمر أحياناً من خلال قصيدة، ويمر أحياناً أخرى من وسط شارع محاصر. وحكاية فلسطين التي لا تنتهي تستمر في العيش تماماً عند نقطة تقاطع هذين الطريقين.

سجل الأسفاري. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 19 من سلسلة البرامج التي سنذيعها ضمن السنة الحالية. سيكون لقاؤنا لهذا اليوم من خلال البرنامج الذي يحمل عنوان سجل الأسفار، حيث في الحلقات السابقة من هذا البرنامج شاركناكم قصص رحلة سيران إلى المدن التركية المختلفة وما صادفها خلال تلك الرحلات التي كانت بمثابة اكتشاف للثقافة التركية العريقة حتى قبل أن تطأ قدميها أرض تركيا. كما تعرفون أنا سيران، التقيتكم من جديد من خلال هذا البرنامج حيث أواصل رحلتي على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط مودعة أجواء كاش الساحرة، وعليه توجهت نحو مدينة أنطاليا حيث تشرق الشمس الساطعة كل صباح وتعانق جبال البحر. وخلال رحلة الاستكشاف هذه سأمر بكمر وكونيا ألت ومنافغات وألانيا، وهذه المرة سأقفز من المياه الباردة وأغوص في قلب التاريخ، وأحياناً أسابق الرياح في واد ضيق، وأحياناً أخرى أسترخي في بساتين برتقالي. وعليه فإذا كنتم مستعدين فلننطلق معاً في مغامرة جديدة. أنطاليا ليست فقط مركزاً سياحياً فحسب، بل هي أيضاً القلب الثقافي والاقتصادي للبحر الأبيض المتوسط. ولطالما كانت هذه الأراضي موطناً للبشر منذ آلاف السنين، ولكن الحديث عن أنطاليا لا يعني الحديث عن الآثار التاريخية فحسب، وإنما هو المكان الذي يعتبر مستودعاً للفاكهة والخضروات في تركيا. وعلى وجه الخصوص فهي معروفة بحدائق الحمضيات والبيوت الزجاجية التي يتم فيها زراعة الطماطم، وكذلك حقول زراعة الفلفل. كما أن البيوت الزجاجية تمتد على مدى البصر حيث تستيقظ مع الضباب في ساعة الصباح الباكر. إلى جانب ذلك فإنه تنتشر في الأسواق الخضروات الطازجة الممزوجة برائحة التربة. أما عن العادات والتقاليد فإنها ما تزال حية في هذه المدينة، إضافة إلى أنه تقام حفلات الزفاف في القرى على وقع الطبول والناي. إلى جانب ذلك فإن أغلبية نساء هذه المدينة فإنهن يقمن بطبخ المربى بصورة جماعية، ويمكننا أن نرى الكبار وهم يعملون في إحدى أطراف البيوت الزجاجية بينما الأطفال يلعبون في الطرف الآخر. وفي مدينة أنطاليا يمكننا أن نقسمها إلى قسمين، الأول يعمل في مجال الزراعة والحقول والبساتين، والثاني يعمل في المجال السياحي المتألق. ويمكننا القول أيضا أن مدينة أنطاليا هي المدينة التي تجمع بين عالمين مختلفين. كانت محطتي الأولى في مدينة أنطاليا هو قضاء كمر الذي كان محاطاً بغابات الصنوبر. واشتهرت هذه المدينة الساحلية الواقعة عند سفوح جبال طوروس بشواطئها الممتعة وجمالها التاريخي. وتوفر مدينة أوليمبوس الأثرية الواقعة بدورها جنوب كمر وبالقرب من تشيرالي أجواء تندمج فيها مع الطبيعة الخلابة وجدرانها الحجرية المغطاة بأشجار اللبلابي وأثارها المتراصة على طول الجدول. وأثناء سيري هناك شعرت وكأنني أستمع إلى آثار الحضارة الصامتة التي تخترقها الرياح. وكان جبل ينارتاش القريب

جدا، والذي كان يطلق عليه قديما اسم كاميرا، معجزة أسطورية وجيولوجية، حيث يعرف أنها تحترق بلهب لم ينطفأ منذ قرون، وذلك بسبب تسرب الغازات الطبيعية من باطن الأرض. وفي ساعات المساء، وبينما كنت أشاهد هذه النيران التي ترتفع من بين الصخور نحو السماء، شعرت وكأنني في مكان لا يعرف فيها معنى للزمن. ومن هناك توجهت إلى كونيا ألت، مركز مدينة أنطاليا، ويقدم هذا الساحل الذي تتشابك فيه المدينة بالبحر وجها مختلفا تماما من خلال مساراته الطويلة المخصصة للمشي ومقاهيه العصرية وحياته الاجتماعية النابضة بالحياة. وبينما كنت أسير على طول شاطئ كونيا ألت، تشابكت مياه البحر الأبيض المتوسط الزرقاء الباردة مع الحياة الصاخبة في المدينة. وكان متحف أنطاليا من بين الأماكن التي تستحق الزيارة، وبالتأكيد للراغبين بأن يكون شهودا على التراث الثقافي للمدينة. ويلقى هذا المتحف الذي يعرض فيه آلاف القطع الأثرية التي تعود لآلاف السنين إلى الحضارات الليسية والباميفيلية والبيسيدية الضوء على تاريخ المنطقة. أما المحطة الأخرى فهي مئذنة يفلي الشامخة والواقعة في كالايتش. وكان هذا العمل الفني الذي يعود إلى فترة حكم السلاجقة إلى القرن الثالث عشر من الأعمال الراسخة في الأذهان، ليس فقط بهندسته المعمارية فحسب، بل أيضا بأناقته التي أضافها إلى مظهر أنطاليا العام. بدأت يومي بزيارة شلالي دودان الواقعة في منطقة كيبز شمال شرقي مركز مدينة أنطاليا. فعندما امتزج ضوضاء الماء مع الضوء الشمس المتسلل عبر الأشجار، تحولت الطبيعة هنا إلى ما أشبه بالشعر. ومن ثم انطلقت نحو منافغات، وزرت شلال منافغات الشهير الذي أعطى اسمه للمنطقة. وكان للتدفق الهادئ للمياه الباردة وصوت الطيور وحدائق الشاي الظليلة حول الشلال، وفرت لي البدء بيوم ذات إيقاع عالي ولطيف. ولكن هذا الهدوء لم يدم طويلا، لأنه في وقت لاحق من ذات اليوم قررت الذهاب إلى وادي كوبرلو، حيث سأخوض التجربة التي سترفع من الأدرينالين لدي وتجربة التواصل مع الطبيعة في ذات الوقت. ويعتبر هذا المكان عجوبة طبيعية تقع شمال قضاء سيريك في أنطاليا، على مقربة شديدة من منافغات. ومن بين الرياضات التي قررت ممارستها في هذا المكان الساحر هو رياضة التجذيف، إذ إنه بفضل رياضة التجذيف التي كنت سأمارسه لأول مرة هو التعرف على مجموعة جديدة من الأصدقاء. ارتدينا الخوذ وسترات النجاة وأمسكنا بمجاذيفنا، وعندما سألنا المدرب هل أنتم مستعدون، رد الجميع وبصوت عال والابتسامة تعلو وجوهنا بنعم، وإذا بصدى صوتنا يتردد في جدران الوادي الحجري. وما إن تم إنزال القارب في المياه حتى شعرنا بتياره يجذبنا نحوه. وبدأ القارب باهتزاز طفيف في البداية، ثم مع ازدياد الأمواج تعاليا بدأ القارب يترنح تارة نحو اليمين وتارة أخرى نحو الشمال. وعندما سمعنا صوت المدرب وهو يأمرنا بالجذف، حاولنا التحرك بشكل متناغم، لكن الماء كان له إيقاعه الخاص ولم يكن أمامنا خيار سوى مواكبته. وبينما كنا ننعطف امتلأ القارب بالماء، وإذا بأحدنا يبدأ بالصراخ بينما انفجر آخرون بالضحك. كما أننا كنا في بعض الأحيان نصطدم بالصخور التي تحيط بنا، وأحيانا أخرى نرى القارب وهو يرتفع من أحد جانبيه. ومع كل حركة كان ينتابني إحساس بأن قلبي يخفق وبشدة، لكن في الوقت ذاته لا أستطيع أن أنسى الشعور بالحرية التي تغمر كل أحشائي. وبعد توقف قصير سلمنا أنفسنا جميعا لبرودة النهر، وبالرغم من أن الماء أثلج أجسادنا، إلا أن الضحكات التي تعالت أشعرتنا بالدفء، إذ إن هذا الجمال الخام والطبيعي أيقظ في داخلنا البراءة التي تركناها ونحن في سن الطفولة.

وفي الكيلومترات القليلة الأخيرة من رحلتنا كنا قد تعلمنا السيطرة على الأمواج العاتية وكيفية التقدم في الماء، لكن الطبيعة كانت دائما مستعدة لتكون لها الكلمة الأخيرة، وكانت الصرخة التي أطلقناها جميعا عند النزول الأخير أشبه بلحن امتزج فيه الخوف بالسعادة. وعند الانتهاء من التجديف وصلنا إلى الشاطئ وملابسنا كانت مبتلة، فضلا عن أننا كنا نشعر بتعب كبير، لكننا في الوقت ذاته كنا نشعر بطاقة لا مثيل لها. وعندما التقت عيوننا كنا جميعا نشعر بذات الشعور، لقد عشناه حقا. ولم يكن كل هذا الذي عشناه بالنسبة لي مجرد رياضة عادية تمارس في أحضان الطبيعة، بل كانت تتعلق بتجاوز الحدود والكفاح معا من أجل البقاء على قيد الحياة، وكذلك إقامة الروابط فيما بيننا. ونحن نقوم بذلك فإن جميع ملابسنا كانت قد ابتلت، والأهم من كل ذلك هو الانحناء بكل احترام أمام قوة الطبيعة. قضيت ليلة في مانوبغات، وفي اليوم التالي انطلقت لاستكشاف هذه المنطقة التي تتميز بثرائها التاريخي بقدر ما تتميز بطبيعتها الخلابة. وكانت محطتي الأولى مسرح أسبوندوس القديم الواقع على بعد نصف ساعة تقريبا من مانوبغات، إذ لا يزال هذا الصرح الرائع الذي صمدت معالمه أمام جميع الصعوبات وانتقلت من العصر الروماني إلى يومنا هذا قائما بكل مجد. وبينما كنت أجلس على المقاعد الحجرية تخيلت صوت الهتافات والتصفيقات والموسيقى التي ترددت أصداؤها هنا منذ قرون، وأغمضت عيني لوهلة وشعرت وكأن الزمن لم يغلق الستار أبدا فيه. ثم انطلقت إلى مدينة ميسوس القديمة الواقعة شمال غرب مدينة أنطاليا، وتقع هذه المدينة القديمة داخل المنتزه الذي يحمل اسم جلوك الجبلي الوطني، إذ إنها مبنية على قمم الجبال وقريبة من السحاب تقريبا، كما أن الوصول إليها يعتبر صعب للغاية حيث الممرات الضيقة والمنحدرات الشديدة. إلا أن المنظر الذي رأيته عند وصولي إلى القمة كان يستحق كل هذا التعب، ففي هذا المكان الفريد حيث امتزج الصمت مع التاريخ وكانت آثار المقاومة محفورة في صخوره، إذ كل خطوة من خطواتها كانت بمثابة خطوة تعكس الماضي. وصلت رحلتي وتوجهت نحو مدينة ألانيا، حيث كانت هذه المدينة آسرة ليس فقط بآثارها القديمة فحسب، بل أيضا بفرص الحياة العصرية التي توفرها، إذ إنها معروفة بفنادقها ذات الخمس نجوم والمنتشرة على طول الساحل، وكذلك مرافقها التي تقدم خدمة بمستوى عال إلى جانب شواطئها التي تخاطب الجميع وترضي جميع الأذواق، مما جعل من ألانيا واحدة من أكثر الوجهات المفضلة في العطلات والواقعة في البحر الأبيض المتوسط، إذ يمكننا رؤية أولئك الذين يسترخون بجانب المسابح المحاطة بأشجار النخيل والذين يمارسون رياضة اليوغا أمام إطلالة البحر في ساعات الصباح الباكر، وأولئك الذين يتوجون يومهم بأخذ جلسة تدليك. كل هذا كان جزءا من الحياة المميزة التي توفرها هذه المدينة، إذ إن مدينة ألانيا المشمسة لما يقارب طوال 12 شهرا من السنة تستضيف ملايين السياح المحليين والأجانب كل موسم، إضافة إلى أنها تعتبر واحدة من الأماكن التي تحول فيها العالم إلى قرية سياحية صغيرة وملونة في ذات الوقت. إلى جانب ذلك فإنه يمكننا أن نرى إطلالة المدينة من على قلعة ألانيا، حيث كانت تبدو وكأنها تدعوني بأسوارها المهيبة الممتدة من البحر كي أزورها. ولم يكن هذا التراث السلجوقي مجرد صرح شيد لأغراض دفاعية فحسب، وإنما كان أيضا شاهدا شامخا على الزمن. وعندما كنت أسير على طول الممر الحجري المؤدي إلى القلعة شعرت بوقع الخطوات التاريخية تسير تحت أقدامي.

عن البرج المعروف باسم البرج الأحمر الذي كان يرتفع من عند سفح القلعة بمثابة الحارس الصامت الذي يراقب المدينة، ويحمل هذا البرج المثمن الذي ما زال شامخا منذ القرن الثالث عشر التاريخ البحري العريق لألانيا. وكان كهفي داملاطاش الواقع حول القلعة أحد الأماكن التي استكشفتها أيضا، إذ وأنا أسير في هذا الكهف المزين بالهوابط والصواعد كان هواؤه البارد والرطب ينعش ليس فقط رئتي فحسب بل روحي أيضا، وبصمتي كانت بمثابة الباب المفتوح على الماضي والمكان المدفون في طيات الزمن، إلا أنه عندما لامسته أحسسته وكأنه ما زال شامخا وحيا. وبالطبع لم تقتصر ألانيا على ما ذكرت، ولم يكن شاطئ كليوباترا برماله الذهبية ومياه الفيروزية منطقة مخصصة للسباحة فحسب، وإنما كان أيضا مشهدا أسطوريا. وفقا للأسطورة كان هذا الشاطئ قد منح هدية لكليوباترا، كما أن الراغبين بالابتعاد والاستجمام لوحدهم في الطبيعة فإن كهف ديم وجدول ديم تعتبر المحطتان اللتان لا تنسى لكونها تتمتع بالبرودة والهدوء. وكانت مشاهدة الناس في المطاعم المنتشرة بجانب الجدول مثيرة للغاية، حيث رأيتهم وهم يتناولون طعامهم وأقدامهم منغمرة في الماء، كما أن القيام بذلك خلال أشهر الصيف تمنحنا الشعور بإيقاع تلك اللحظة إذ تعتبر متعة بحد ذاتها. أما المحطة الأخرى التي تعتبر من الوجهات المفضلة لدى عشاق الطبيعة فهي وادي سابادري، إذ كان هذا الوادي الذي يعتبر من العجائب الطبيعية الواقعة شرق مدينة ألانيا منفتحة على عالم مختلف تماما وبعيدا عن المدينة، وذلك بمنصاتها المخصصة للمشي وشلالاتها وأهوائها المعطر برائحة أشجار الصنوبري. وقدمت مدينة ألانيا أيضا توازنا رائعا بين التاريخ والطبيعة والبحر والحياة العصرية، لدرجة أن كل لحظة قضيتها هنا شعرت وكأنني أعيش أربعة قصص مختلفة تتلاقى في أفق واحد. أعزائي المستمعين، أنطاليا ليست مجرد مدينة، إنها تاريخ ولوحة طبيعية وقصيدة حياة، فضلا عن أنه يعتبر قلب السياحة التركية بفضل فنادقها الفاخرة ووفرة بيوتها الزجاجية وجمال طبيعتها التي تتميز بشلالاتها ووديانها وصوت الماضي الذي يرتفع من مدنه القديمة والعريقة. إن هذه المدينة بحق تأسر العين وتلامس القلب، فهناك الكثير لاكتشاف على هذه الشواطئ الساحرة للبحر الأبيض المتوسط. ولكن الآن حان وقت الوداع على أمل اللقاء بكم في محطة التالية، ألا وهي مدينة مارسن، إذ إنني أشعر بشوق كبير من أجل أن أشارككم ذكرياتي وقصص رحلتي معكم، وعلى أمل أن أراكم في رحلة جديدة. أترككم في أمان الله ورعايته.

0: إذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية، معكم كل ساعة في كافة أرجاء العالم.
1: مستمعينا الكرام، نترككم مع هذه المقطوعة الغنائية من أداء الفنانة أشقن نورينجي.

سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين 12:00 و1:00 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9:00 و10:00 صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5:00 و6:00 مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2:00 و3:00 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. في الختام لكم جميع الذين سهروا على أعداد البث، وأنا المذيعة آلاء جوردو، ومن الهندسة الإذاعية الزميل جوكان بولات، أجمل وأطيب التمنيات. هنا إذاعة صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 2 حزيران يونيو عام 2026 المصادف يوم الثلاثاء. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. مستمعينا الأفاضل، أنا فاطمة الكبير، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج من فلسطين تروى الحكاية وسجل الأسفار.

مستمعينا الأفاضل، أسعد الله مساءكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة لأهم الأنباء. يبدأ وزير الخارجية هاكان فيدان غدا زيارة رسمية إلى جمهورية إندونيسيا. وفقا لمعلومات من مصادر وزارة الخارجية، من المتوقع أن تبحث اللقاءات الخطوات اللازمة لتطوير التعاون الثنائي في جميع المجالات بناء على الإدارة السياسية المتبادلة بين قيادتي البلدين. ومن المنتظر أن يؤكد الوزير فيدان خلال المباحثات على ضرورة تعميق الشراكات في قطاعات البنية التحتية، الطاقة، النقل، الرقمنة، الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الفائقة والأغذية الحلال، بهدف رفع حجم التجارة الثنائي إلى مستوى 10 مليارات دولار. كما سيتم تقييم مسار المشاريع المشتركة في مجال الصناعات الدفاعية وفرص التعاون المستقبلية. وفي سياق الملفات الإقليمية، سيوضح فيدان أن تركيا وإندونيسيا اللتين تجريان مشاورات وثيقة بشأن التطورات في غزة، ستواصلان جهودهما المشتركة لتأسيس سلام عادل ودائم في فلسطين. وسيشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل حازم أمام انتهاكات إسرائيل لوقف إطلاق النار وأعمالها الاستفزازية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وتوسيع احتلالها في البلاد. كما ستشهد الزيارة تبادل وجهات النظر حول الوضع في إيران ومضيق هرمز وسوريا والحرب الروسية الأوكرانية والصومال والسودان وليبيا، إلى جانب بحث التعاون في المنصات متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة ومجموعة العشرين ومنظمة

التعاون الإسلامي وأسيان وميكتا ومجموعة الثمان النامية. يذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تأسست عام 1950 وتم رفعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في عام 2011. صرح وزير الخارجية في دان بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تحدث معه الرئيس رجب طيب أردوغان عدة مرات عبر اتصال هاتفي جرى بينهما الشهر الماضي يعتزم حضور قمة حلف الشمال الأطلسي الناتو المقرر عقدها في العاصمة أنقرة يومي 7 و8 من يوليو تموز. جاء ذلك في التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية في دان إلى تلفزيون بلومبرغ خلال زيارته لسنغافورة، وردا على سؤال حول مشاركة الرئيس ترامب في قمة الناتو الذي سيعقد في أنقرة قال في دان على حد علمنا نعم يعتزم الحضور، مضيفا أن ترامب كان قد أكد نيته حضور القمة في كل مرة تحدث فيها مع أردوغان. أعلنت وزارة الصحة في غزة في بيان مكتوب عن ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ أكتوبر 2023 إلى 72,941 شهيدا، حيث يواصل جيش الاحتلال غاراته واعتداءاته بالرغم من اتفاق وقف اطلاق النار الساري. وأفادت الوزارة بأن المستشفيات استقبلت خلال الساعات 24 الماضية جثمان شهيد واحد و9 جرحى. وأوضح البيان أنه منذ دخول اتفاق وقف اطلاق النار حيز التنفيذ المفترض في 10 من أكتوبر 2025 تسببت الهجمات الإسرائيلية إلى ارتقاء 933 شهيدا وإصابة 2868 شخص، في حين تم انتشال جثامين 781 شهيدا من تحت الأنقاض. وبذلك تكون قد ارتفعت الحصيلة الإجمالية منذ بدء العنوان في أكتوبر 2023 إلى 72,941 شهيداً بالإضافة إلى 172,967 جريح. خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة الفنلندية هلسنكي التقى رئيس مجلس الأمة التركي الكبير نعمان كورتولموش بشكل منفصل مع ممثلي الجالية التركية وممثلي الجمعية الإسلامية الفنلندية المظلة الجامعة للمجتمع التتاري في فنلندا. وأشار كورتولموش إلى أن الوجود التتاري وحوالي 18,000 مواطن تركي في فنلندا يشكلون جسرا مهما يرسخ العلاقات الثنائية، وأعرب عن تطلعه أن تسهم لقاءاته المرتقبة مع الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب ورئيس البرلمان يوسي هالا-أهو ووزيرة الخارجية إلينا فالتونين في تطوير التعاون بين البلدين، كما أكد وقوف تركيا الدائم إلى جانب أشقائها التتار في السراء والضراء. أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أن 31 فلسطينيا بينهم 4 طالبات جامعيات وأسرى محررون خلال حملة مداهمات واسعة تم اعتقالهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، فقد دهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين في مدينة طول كرم واعتقلت 13 فلسطينيا بينهم أسرى محررون، كما اعتقلت 10 فلسطينيين خلال اقتحام قرية سرة وبلدتي بيتا في نابلس. وفي رام الله جرى اعتقال 4 طالبات من جامعة بيرزيت بعد مداهمة منازلهن، إضافة إلى اعتقال 3 فلسطينيين من قريتي دير أبو مشعل وأبو شخيدم، فيما اعتقل جنود الاحتلال شابا يبلغ من العمر 24 عاما بعد مداهمة وتفتيش لمنزله في قرية بيت تعمر شرق بيت لحم. يواجه آلاف النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة أزمة مياه خانقة تهدد حياتهم نتيجة قيام الاحتلال الإسرائيلي بتدمير البنية التحتية واستمرار الحصار المفروض منذ أكثر من عامين، وتتفاقم الأزمة بسبب تدمير الشبكات والآبار وشح الوقود وقطع الغيار اللازمة لتشغيل المولدات المتبقية لاستخراج المياه. وفي مدينة خان يونس جنوب القطاع يضطر نحو 30,000 نازح يعيشون في محيط جامعة الأقصى ومقرها إلى قطع مسافات طويلة للحصول على المياه من ارتفاع مع ارتفاع درجات الحرارة. وأوضح أبو محمد الكفارني المسؤول عن محطة المياه والمولدات في الجامعة أن نقص الزيوت والوقود يجبرهم على تشغيل المولدات لأربعة ساعات فقط بدلا من 8 ساعات يوميا، محذرا من أن تعطلها التام سيحول حياة الناس إلى جحيم.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق بين إسرائيل وحزب الله على عدم مهاجمة بعضهم البعض، جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي تهديداته باستهدافه وسط مدينة النبطية، مطالبا الأهالي بإخلاء منازلهم والتوجه إلى شمال نهر الليطاني. وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي إدراي عبر منصة إكس أن الجيش سينفذ ضربات ضد أهداف ادعى أنها تابعة لحزب الله في مركز النبطية. يأتي ذلك في وقت أشار فيه نتنياهو إلى أنهم لن يقصفوا العاصمة بيروت، لكنهم سيواصلون هجماتهم في الجنوب. أظهرت نتائج مسح الصحة التركية لعام 2025 الصادر عن هيئة الإحصاء التركية ارتفاع نسبة المصابين بالسمنة لمن هم فوق سن 15 إلى 21.8% مقارنة بنسبة 20.2 في عام 2022، وسجلت السمنة لدى النساء 24.8% ولدى الرجال 18.7%. كما كشف التقرير عن ارتفاع نسبة مدخني التبغ يوميا إلى 30.1% بواقع 42.9% للرجال و 17.5% للنساء. أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا عن انفجار نيزك طبيعي في سماء شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية متسببا في دوي صوتي عنيف أثار ذعر السكان وهز المنازل. وأوضحت ناسا أن الانفجار وقع على ارتفاع 64 كيلومتر وأطلق طاقة تعادل 300 طن من مادة التي أن تي، مؤكدا أن الجرم الطبيعي بالكامل وليس حطاما فضائيا. وأعاد هذا الحادث إلى الأذهان نيزك مدينة تشليبينسك الروسية عام 2013 الذي كان بحجم منزل وانفجر مطلقا طاقة هائلة بلغت 440 ألف طن من التي أن تي، مما تسبب حينها في تحطيم النوافذ وإصابة أكثر من 1600 شخص بالجروح جراء الزجاج المتطاير. أعلنت الأمم المتحدة أن ظاهرة النينيو التي تسببت موجات حر قياسية حول العالم على وشك العودة، داعية الدول لاتخاذ إجراءات عاجلة. وتصل احتمالية بدء هذه الظاهرة قبل سبتمبر المقبل إلى 80% وسط تحذيرات من علماء بأنها قد تكون الأقوى هذا القرن. وصرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن هذه الظروف ستصب البنزين على عالم يعاني أصلا من الاحتباس الحراري، مؤكدا أن التغير المناخي سينتشر بسرعة مدمرة ويتسبب في جفاف شديد بأستراليا وإندونيسيا مقابل أمطار وفيضانات في أمريكا الجنوبية والقرن الأفريقي. فاز المنتخب التركي لكرة القدم على نظيره منتخب مقدونيا الشمالية بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما في اسطنبول ضمن الاستعدادات لبطولة كأس العالم لكرة القدم. وسجل أهداف المنتخب الوطني في هذه المواجهة كل من كون كوكتو وجان أوزون ودينيز جول وبورش الباري الماز. وعقب هذا الفوز برباعية نظيفة في أولى مبارياته الودية الاستعدادية قبل كأس العالم، يتوجه المنتخب الوطني إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيقيم معسكرا تدريبيا في ولاية فلوريدا يستمر حتى 7 حزيران يونيو الحالي. وسيواجه منتخبنا في اليوم الأخير في المعسكر نظيره الفنزويلي في مباراة ودية أخرى. مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا قدمنا لحضراتكم نشرة لأهم الأنباء. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء. مستمعينا الكرام، نواصل برامجنا بهذه المقطوعة الغنائية.

قلب الضفة الغربية مدينتان وذاكرة واحدة. تحدثنا في الحلقات السابقة عن كيفية تحول ذاكرة فلسطين إلى صور بصرية، والآن نسير عبر تلك الصور لنصل إلى قلب الضفة الغربية.

مبض، فمن جهة نرى رام الله بوجهها الحديث، ومن الجهة الأخرى نرى جنين قلعة المقاومة الشامخة. رام الله، تلك المدينة القابعة فوق التلال التي تعد العاصمة غير الرسمية للضفة الغربية، ليست مجرد مركز للسياسة والبيروقراطية فحسب، بل هي الوجه المدني لفلسطين بمقاهيها ومعرضها الفنية ومسارحها. رائحة الشعر العميقة المنبعثة من متحف محمود درويش تغلغلت في كل زقاق من أزقة شوارعها. الحياة هنا هي إرادة تحاول جاهدة أن تبقى طبيعية رغم كل العوائق. يجتمع الشباب في المقاهي مساء، ويفتتح الفنانون معارضهم، ويقيم الموسيقيون حفلاتهم في القاعة الصغيرة. وبينما تفوح رائحة القهوة في مقهى ما، قد تشهد نقطة تفتيش لا تبعد سوى بضعة كيلومترات انتظارا يدوم لساعات. في الشارع الذي تسمع فيه الضحكات مساء، قد تتردد أصداء المداهمات العسكرية بعد ساعات قليلة، لأن رام الله تشبه نافذة أنيقة تطل على العالم الخارجي، لكنها نافذة هشة قد تنكسر في أي لحظة. وعندما نتجه شمالا حيث تزداد التلال صلابة، تبرز أمامنا جنين. جنين ليست مجرد مدينة، بل هي اسم للمقاومة في الذاكرة الفلسطينية. بأزقتها الضيقة وملصقات الشهداء على جدرانها وبيوتها التي تحمل آثار الرصاص، تروي جنين قصة مدينة تعلمت العيش تحت الحصار لسنوات طويلة. السماء التي لا تهدأ فيها أصوات الطائرات المسيرة ليلاً تنقش في ذاكرة أطفالها الخوف والمقاومة معاً في سن مبكرة. ما زال حصار عام 2002 الكبير حياً في ذاكرة هذه المدينة. العيش هنا منذ ذلك الحين لا يعني مجرد البقاء على قيد الحياة، بل يعني الحفاظ على الكرامة. وبينما يرتدي طفل حقيبته المدرسية في الصباح الباكر، قد يسمع صوت الآليات المدرعة في زقاق قريب. ففي جنين المسافة بين الحياة اليومية والمواجهة لا تتعدى دقائق معدودة. رام الله وجنين، هذان الوجهان المختلفان للضفة الغربية، هما في الحقيقة قلبان منفصلان لجسد واحد. إحداهما تمثل الدبلوماسية والثقافة والحياة المدنية، والأخرى تمثل أنقى وأثقل صور الدفاع في الأرض. لكن الرابط بينهما أعمق بكثير مما يتصور البعض. فعندما يهدم بيت في جنين تبقى قصيدة في رام الله ناقصة، وعندما يرتفع صوت لحن في رام الله يتردد صداه خلف المتاريس في جنين. إن اللوحة المعروضة في معرض فني برام الله غالبا ما تحمل ظلال الألم الذي يعيشه أهالي جنين، ومقاومة جنين هي التي تمنح الحياة في رام الله القدرة على الاستمرار في التنفس. إحداهما تحمل هوية والأخرى تمنع محوها. هنا يكمن سر بقاء فلسطين صامدة حتى الآن، لأن الشعب لا يوجد فقط بالدفاع عن أرضه، بل بالحفاظ على شعره وموسيقاه وحياته اليومية وذاكرته. اليوم ينبض قلب الضفة الغربية بين هاتين المدينتين، إحداهما تحتفي بالحياة والأخرى تدافع عنها. وعندما تتحد هاتان القصتان لا تظهر أمامنا مجرد جغرافيا، بل تظهر قصة الصبر والكرامة والانتظار الذي لا ينتهي، لأن الطريق إلى الحرية في فلسطين يمر أحياناً من خلال قصيدة، ويمر أحياناً أخرى من وسط شارع محاصر. وحكاية فلسطين التي لا تنتهي تستمر في العيش تماماً عند نقطة تقاطع هذين الطريقين.

سجل الأسفاري. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 19 من سلسلة البرامج التي سنذيعها ضمن السنة الحالية. سيكون لقاؤنا لهذا اليوم من خلال البرنامج الذي يحمل عنوان سجل الأسفار، حيث في الحلقات السابقة من هذا البرنامج شاركناكم قصص رحلة سيران إلى المدن التركية المختلفة وما صادفها خلال تلك الرحلات التي كانت بمثابة اكتشاف للثقافة التركية العريقة حتى قبل أن تطا قدميها أرض تركيا. كما تعرفون أنا سيران، التقيتكم من جديد من خلال هذا البرنامج، حيث أواصل رحلتي على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط، مودعة أجواء كاش الساحرة. وعليه توجهت نحو مدينة أنطاليا، حيث تشرق الشمس الساطعة كل صباح وتعانق جبال البحر. وخلال رحلة الاستكشاف هذه سأمر بكمر وكونيا ألت ومنافغات وألانيا، وهذه المرة سأقفز من المياه الباردة وأغوص في قلب التاريخ، وأحياناً أسابق الرياح في واد ضيق، وأحياناً أخرى أسترخي في بساتين برتقالي. وعليه فإذا كنتم مستعدين فلننطلق معاً في مغامرة جديدة. أنطاليا ليست فقط مركزاً سياحياً فحسب، بل هي أيضاً القلب الثقافي والاقتصادي للبحر الأبيض المتوسط. ولطالما كانت هذه الأراضي موطناً للبشر منذ آلاف السنين، ولكن الحديث عن أنطاليا لا يعني الحديث عن الآثار التاريخية فحسب، وإنما هو المكان الذي يعتبر مستودعاً للفاكهة والخضروات في تركيا. وعلى وجه الخصوص فهي معروفة بحدائق الحمضيات والبيوت الزجاجية التي يتم فيها زراعة

الطماطم وكذلك حقول زراعة الفلفل، كما أن البيوت الزجاجية تمتد على مدى البصر حيث تستيقظ مع الضباب في ساعة الصباح الباكر. إلى جانب ذلك فإنه تنتشر في الأسواق الخضروات الطازجة الممزوجة برائحة التربة. أما عن العادات والتقاليد فإنها ما تزال حية في هذه المدينة، إضافة إلى أنه تقام حفلات الزفاف في القرى على وقع الطبول والناي. إلى جانب ذلك فإن أغلبية نساء هذه المدينة فإنهن يقمن بطبخ المربى بصورة جماعية، ويمكننا أن نرى الكبار وهم يعملون في إحدى أطراف البيوت الزجاجية بينما الأطفال يلعبون في الطرف الآخر. وفي مدينة أنطاليا يمكننا أن نقسم على قسمين، الأول يعمل في مجال الزراعي والحقول والبساتين، والثاني يعمل في المجال السياحي المتألق. ويمكننا القول أيضا أن مدينة أنطاليا هي المدينة التي تجمع بين عالمين مختلفين. كانت محطتي الأولى في مدينة أنطاليا هو قضاء كمر الذي كان محاطا بغابات الصنوبر، واشتهرت هذه المدينة الساحلية الواقعة عند سفوح جبال طوروس بشواطئها الممتعة وجمالها التاريخي. وتوفر مدينة أوليمبوس الأثرية الواقعة بدورها جنوب كمر وبالقرب من تشيرالي أجواء تندمج فيها مع الطبيعة الخلابة وجدرانها الحجرية المغطاة بأشجار اللبلابي وأثارها المتراصة على طول الجدول. وأثناء سيري هناك شعرت وكأنني أستمع إلى آثار الحضارة الصامتة التي تخترقها الرياح. وكان جبل يانرتاش القريب جدا والذي كان يطلق عليه قديما اسم كميرا معجزة أسطورية وجيولوجية، حيث يعرف أنها تحترق بلهب لم ينطفأ منذ قرون، وذلك بسبب تسرب الغازات الطبيعية من باطن الأرض. وفي ساعات المساء وبينما كنت أشاهد هذه النيران التي ترتفع من بين الصخور نحو السماء، شعرت وكأنني في مكان لا يعرف فيها معنى للزمن. ومن هناك توجهت إلى كونيا ألت مركز مدينة أنطاليا، ويقدم هذا الساحل الذي تتشابك فيه المدينة بالبحر وجها مختلفا تماما من خلال مساراته الطويلة المخصصة للمشي ومقاهيه العصرية وحياته الاجتماعية النابضة بالحياة. وبينما كنت أسير على طول شاطئ كونيا ألت تشابكت مياه البحر الأبيض المتوسط الزرقاء الباردة مع الحياة الصاخبة في المدينة. وكان متحف أنطاليا من بين الأماكن التي تستحق الزيارة، وبالتأكيد للراغبين بأن يكون شهودا على التراث الثقافي للمدينة. ويلقى هذا المتحف الذي يعرض فيه آلاف القطع الأثرية التي تعود لآلاف السنين إلى الحضارات الليسية والباميفيلية والبيسيدية الضوء على تاريخ المنطقة. أما المحطة الأخرى فهي مأذنة يفلي الشامخة والواقعة في كالايتش، وكان هذا العمل الفني الذي يعود إلى فترة حكم السلاجقة إلى القرن الثالث عشر من الأعمال الراسخة في الأذهان، ليس فقط بهندسته المعمارية فحسب بل أيضا بأناقته التي أضافها إلى مظهر أنطاليا العام. بدأت يومي بزيارة شلالي دودان الواقعة في منطقة كيبز شمال شرق مركز مدينة أنطاليا، فعندما امتزج ضوضاء الماء مع الضوء الشمس المتسلل عبر الأشجار تحولت الطبيعة هنا إلى ما أشبه بالشعر. ومن ثم انطلقت نحو منافغات وزرت شلال منافغات الشهير الذي أعطى اسمه للمنطقة، وكان للتدفق الهادئ للمياه الباردة وصوت الطيور وحدائق الشاي الظليلة حول الشلال وفرت لي البدء بيوم ذات إيقاع عالي ولطيف. ولكن هذا الهدوء لم يدم طويلا، لأنه في وقت لاحق من ذات اليوم قررت الذهاب إلى وادي كوبرلو حيث سأخوض التجربة التي سترفع من الأدرينالين لدي وتجربة التواصل مع الطبيعة في ذات الوقت.
ويعتبر هذا المكان عجوبة طبيعية تقع شمال قضاء سيريك في أنطاليا على مقربة شديدة من مناوغات. ومن بين الرياضات التي قررت ممارستها في هذا المكان الساحر هو رياضة التجذيف، إذ إنه بفضل رياضة التجذيف التي كنت سأمارسه لأول مرة هو التعرف على مجموعة جديدة من الأصدقاء. ارتدينا الخوذ وسترات النجاة وأمسكنا بمجاذيفنا، وعندما سألنا المدرب هل أنتم مستعدون؟ رد الجميع وبصوت عال والابتسامة تعلو وجوهنا بنعم، وإذا بصدى صوتنا يتردد في جدران الوادي الحجري. وما إن تم إنزال القارب في المياه حتى شعرنا بتياره يجذبنا نحوه، وبدأ القارب باهتزاز طفيف في البداية، ثم مع ازدياد الأمواج تعاليا بدأ القارب يترنح تارة نحو اليمين وتارة أخرى نحو الشمال. وعندما سمعنا صوت المدرب وهو يأمرنا بالجذف حاولنا التحرك بشكل متناغم، لكن الماء كان له إيقاعه الخاص ولم يكن أمامنا خيار سوى مواكبته. وبينما كنا ننعطف امتلأ القارب بالماء، وإذا بأحدنا يبدأ بالصراخ بينما انفجر آخرون بالضحك، كما أننا كنا في بعض الأحيان نصطدم بالصخور التي تحيط بنا، وأحيانا أخرى نرى القارب وهو يرتفع من أحد جانبيه. ومع كل حركة كان ينتابني إحساس بأن قلبي يخفق وبشدة، لكن في الوقت ذاته لا أستطيع أن أنسى الشعور بالحرية التي تغمر كل أحشائي. وبعد توقف قصير سلمنا أنفسنا جميعا لبرودة النهر، وبالرغم من أن الماء أثلج جسادنا إلا أن الضحكات التي تعالت أشعرتنا بالدفء، إذ إن هذا الجمال الخام والطبيعي أيقظ في داخلنا البراءة التي تركناها ونحن في سن الطفولة. وفي الكيلومترات القليلة الأخيرة من رحلتنا كنا قد تعلمنا السيطرة على الأمواج العاتية وكيفية التقدم في الماء، لكن الطبيعة كانت دائما مستعدة لتكون لها الكلمة الأخيرة، وكانت الصرخة التي أطلقناها جميعا عند النزول الأخير أشبه بلحن امتزج فيه الخوف بالسعادة. وعند الانتهاء من التجذيف وصلنا إلى الشاطئ وملابسنا كانت مبتلة، فضلا عن أننا كنا نشعر بتعب كبير لكننا في الوقت ذاته كنا نشعر بطاقة لا مثيل لها. وعندما التقت عيوننا كنا جميعا نشعر بذات الشعور، لقد عشناه حقا. ولم يكن كل هذا الذي عشناه بالنسبة لي مجرد رياضة عادية تمارس في أحضان الطبيعة، بل كانت تتعلق بالتجاوز الحدود والكفاح معا من أجل البقاء على قيد الحياة، وكذلك إقامة الروابط فيما بيننا. ونحن نقوم بذلك فإن جميع ملابسنا كانت قد ابتلت، والأهم من كل ذلك هو الانحناء بكل احترام أمام قوة الطبيعة. قضيت ليلة في مناوغات، وفي اليوم التالي انطلقت لاستكشاف هذه المنطقة التي تتميز بثرائها التاريخي بقدر ما تتميز بطبيعتها الخلابة. وكانت محطتي الأولى مسرح أسبوندوس القديم الواقع على بعد نصف ساعة تقريبا من مناوغات، إذ لا يزال هذا الصرح الرائع الذي صمدت معالمه أمام جميع الصعوبات وانتقلت من العصر الروماني إلى يومنا هذا قائما بكل مجد. وبينما كنت أجلس على المقاعد الحجرية تخيلت صوت الهتافات والتصفيقات والموسيقى التي ترددت أصداؤها هنا منذ قرون، وأغمضت عيني لوهلة وشعرت وكأن الزمن لم يغلق الستار أبدا فيه. ثم انطلقت إلى مدينة تيرميسوس القديمة الواقعة شمال غرب مدينة أنطاليا، وتقع هذه المدينة القديمة داخل المنتزه الذي يحمل اسم جلوك الجبلي الوطني، إذ إنها مبنية على قمم الجبال وقريبة من السحاب تقريبا، كما أن الوصول إليها يعتبر صعب للغاية حيث الممرات الضيقة والمنحدرات الشديدة، إلا أن المنظر الذي رأيته عند وصولي إلى القمة كان يستحق كل هذا التعب. ففي هذا المكان الفريد حيث امتزج الصمت مع التاريخ وكانت آثار المقاومة محفورة في صخوره،
إذ كل خطوة من خطواتها كانت بمثابة خطوة تعكس الماضي.

وصلت الرحلة وتوجهت نحو مدينة ألانيا، حيث كانت هذه المدينة آثرة ليس فقط بآثارها القديمة فحسب، بل أيضا بفرص الحياة العصرية التي توفرها، إذ إنها معروفة بفنادقها ذات 5 نجوم والمنتشرة على طول الساحل، وكذلك مرافقها التي تقدم خدمة بمستوى عال، إلى جانب شواطئها التي تخاطب الجميع وترضي جميع الأذواق، مما جعل من ألانيا واحدة من أكثر الوجهات المفضلة في العطلات والواقعة في البحر الأبيض المتوسط، إذ يمكننا رؤية أولئك الذين يسترخون بجانب المسابح المحاطة بأشجار النخيل، والذين يمارسون رياضة اليوغا أمام إطلالة البحر في ساعات الصباح الباكر، وأولئك الذين يتوجون يومهم بأخذ جلسة تدليك. كل هذا كان جزءا من الحياة المميزة التي توفرها هذه المدينة، إذ إن مدينة ألانيا المشمسة لما يقارب طوال 12 شهرا من السنة تستضيف ملايين السياح المحليين والأجانب كل موسم، إضافة إلى أنها تعتبر واحدة من الأماكن التي تحول فيها العالم إلى قرية سياحية صغيرة وملونة في ذات الوقت. إلى جانب ذلك، فإنه يمكننا أن نرى إطلالة المدينة من على قلعة ألانيا، حيث كانت تبدو وكأنها تدعوني بأسوارها المهيبة الممتدة من البحر كي أزورها. ولم يكن هذا التراث السلجوقي مجرد صرح شيد لأغراض دفاعية فحسب، وإنما كان أيضا شاهدا شامخا على الزمن. وعندما كنت أسير على طول الممر الحجري المؤدي إلى القلعة، شعرت بوقع الخطوات التاريخية تسير تحت أقدامي. وكان البرج المعروف باسم البرج الأحمر الذي كان يرتفع من عند سفح القلعة بمثابة الحارس الصامت الذي يراقب المدينة، ويحمل هذا البرج المثمن الذي ما زال شامخا منذ القرن 13 التاريخ البحري العريق لألانيا. وكان كهفي دملطاش الواقع حول القلعة أحد الأماكن التي استكشفتها أيضا، إذ وأنا أسير في هذا الكهف المزين بالهوابط والصواعد، كان هواؤه البارد والرطب ينعش ليس فقط رئتي فحسب، بل روحي أيضا، وبصمتي كانت بمثابة الباب المفتوح على الماضي والمكان المدفون في طيات الزمن. إلا أنه عندما لامسته أحسست وكأنه ما زال شامخا وحيا. وبالطبع لم تقتصر ألانيا على ما ذكرت، ولم يكن شاطئ كليوباترا برماله الذهبية ومياه الفيروزية منطقة مخصصة للسباحة فحسب، وإنما كان أيضا مشهدا أسطوريا. وفقا للأسطورة كان هذا الشاطئ قد منح هدية لكليوباترا، كما أن الراغبين بالابتعاد والاستجمام لوحدهم في الطبيعة، فإن كهف ديم وجدول ديم تعتبر المحطتان اللتان لا تنسى لكونها تتمتع بالبرودة والهدوء. وكانت مشاهدة الناس في المطاعم المنتشرة بجانب الجدول مثيرة للغاية، حيث رأيتهم وهم يتناولون طعامهم وأقدامهم منغمرة في الماء، كما أن القيام بذلك خلال أشهر الصيف تمنحنا الشعور بإيقاع تلك اللحظة، إذ تعتبر متعة بحد ذاتها. أما المحطة الأخرى التي تعتبر من الوجهات المفضلة لدى عشاق الطبيعة فهي وادي سابادري، إذ كان هذا الوادي الذي يعتبر من العجائب الطبيعية الواقعة شرق مدينة ألانيا، منفتحة على عالم مختلف تماما وبعيدا عن المدينة، وذلك بمنصاتها المخصصة للمشي وشلالاتها وأهوائها المعطر برائحة أشجار الصنوبر. وقدمت مدينة ألانيا أيضا توازنا رائعا بين التاريخ والطبيعة والبحر والحياة العصرية، لدرجة أن كل لحظة قضيتها هنا شعرت وكأنني أعيش 4 قصص مختلفة تتلاقى في أفق واحد. أعزائي المستمعين، أنطاليا ليست مجرد مدينة، إنها تاريخ ولوحة طبيعية وقصيدة حياة، فضلا عن أنه يعتبر قلب السياحة التركية بفضل فنادقها
الفاخرة ووفرة بيوتها الزجاجية وجمال طبيعتها التي تتميز بشلالاتها ووديانها وصوت الماضي الذي يرتفع من مدنه القديمة والعريقة. إن هذه المدينة بحق تأسر العين وتلامس القلب، فهناك الكثير لاكتشاف على هذه الشواطئ الساحرة للبحر الأبيض المتوسط. ولكن الآن حان وقت الوداع، على أمل اللقاء بكم في محطة التالية، ألا وهي مدينة مارسن، إذ إنني أشعر بشوق كبير من أجل أن أشارككم ذكرياتي وقصص رحلتي معكم، وعلى أمل أن أراكم في رحلة جديدة. أترككم في أمان الله ورعايته.

0: إذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية، معكم كل ساعة في كافة أرجاء العالم.
1: مستمعينا الكرام، نترككم مع هذه المقطوعة الغنائية من أداء الفنانة أشقن نور ينجه.

سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين 12 و1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 و10 صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 و6 مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 و3 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. في الختام لكم جميع الذين سهروا على أعداد البث، وأنا المذيعة آلاء جوردو، ومن الهندسة الإذاعية الزميل جيكان بولات، أجمل وأطيب التمنيات. هنا إذاعة صوت تركيا.